وسقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسقت مع المختار بالله وعده

حني المصطفى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة.

0: خير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو
1: ينجي دغلو تنيير اف
0: لازم من خلفي هواه ويملو الى يرد ان زهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدح يا مطرو احبتي.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي.

به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقير نعم المجرع أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو أصاب رسول الله.

نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركيك لتلزم نصبت بنا الميني بالحق ماديا

لفرد على خلق ولا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

0: Allo. Aywa Ablaye Kay. Voilà, Mungok. Jadjef Ablaye. Merci. Jadjef, yo ko ñal. Aywa Ablaye di jënd yeb ya, li jënd na yeb ya. 96 37 fofu rek la. Yo ko ñal pa Ablaye.
1: محمد فقلت ذات بدل لله من ندم استغفر الله مجر الفلك في سلمي
0: سيرين باكي سام جيري جيم انكو شارب باتي كونتانسي موم لا جامنا ياتو ياغي داكار ولا ياغي توبا

0: ¿Quién es este?
1: محمد اسم داعي فنقل قامت ونبي وبعنة الر وخلبي خير منتبي محمد فقلت مستغفرا ربنا ألوث بي أستغفر الله منك المستجير به أستغفر الله منك المستجير رسول الله.

كنت رجيف مسألة كنت الناس مم ريكوني أنا المم سي عبد الله جوف تحميس بأمن سؤال الأول ما شاء الله يعني يلا كاتنا الله بركسي أحمد وبامبا عبد الله سنين باي عبد الله يا برو يا

0: شئ بكدر ذنبهم ونجهم وآفهم والطف بهم ولا تواقش بكدر ذنبهم فإنهم إن أسف يا أحد لقبلة لم يزركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك للدعب يشروا قلوبهم ليس تبيل أبدا قلوبهم ليس تبيل أبدا إلى سواك من هنا إلى قدا لكن ما ترسس الجواره أبدأهم لأقبع القبائه فلا تواقشهم بما لا ينقشك ولو مؤبي الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوب
1: نانا تيمر لبول سيفاي السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: ماليش يا رب باه ياي بوي
2: آمين آمين آمين مهلا بكفاي
1: والله
2: يا المان
1: يا أمي جا
2: واو ياي سفر جان رايدا
1: ها
2: موي سما خسيدا
1: ها ها نيسان
2: باي لي سيار نمنا لا لو بار
1: جي جي يا أمي
2: سيار دار تول بي ليجي بايو ما كين
1: اها
2: كلكم
1: والله نيسان لول ياتو
2: ما لي ندما جوم واي ما ني سيار نيب دي دجي نيب
1: اها
2: في ñaanal ñep jaam
1: aha
2: dama ñaal defal tabaski jaam
1: amin way amin
2: soxna am yow bi sama yaay joju genn nam na ko lol gëss ko deej
1: aha
2: ñaanal cheikh mohammedou munta xam yaag fi lol
1: aha
2: serigne cheikh am serigne ali
1: aha
2: ak kep ku xey ci radio bi rek ma nga du ci gont
1: ndeysane yaay go lol
2: dege na ñep nak kunukum taw ba ca bayuma kenn
1: ndeysane ndeysane
2: amna solo na mat la bu sifaay bi daw
1: inshallah كنتنا زي لولو
0: وجعل جميع صالحنا بايدين واعننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورهما
1: جري جيف ياي بوهي كنتنا زي يو يا أمي جيف مغا سديونو كير آلي دبايا خوا 94.6 راديو لرغي اف ام 94.6 da tax beg nasio bu baax sama baaju baax mo fi jeer sa ko ka deg baye bara boy donde mom wala fal ki la xone waye dal xamna dama ka wër gisumako mu nek xarama jaar ak mom fi wala kontane si mom jere jeuf baye boy kontane si yow yalla yalla barke sey mbir bi ja cheikh ahmadou bamba sama yay kontane ya umidja ya umidja sama xarit sama papa mo fi jaar sako ka deg baye bara boy ay kon jilal joxal mako soppey koy baye xel
0: dina dina sabi waj allah na

0: Kenny FM.
1: واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على تواددي بلا تناسع ولا تعاسد ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباقد ولا تنافر نسير مسلمين قاسيين ومؤمنين مخلصين صالحين وغلنا

تقول في الدارين غير عافية وهمي وقدوة كفنا المسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا قصنا الختام إن الممات وخدم يوم الخيام بجاي خير ما سبى الأمراض وأبى المرخوب والأغراض محمد تبيبنا الأمامي المبرئ الأمراض والأسامي وصليا عليه ثم سلما وعليه ما تعب الكرماء ما أبلى المسؤول بالدعاء وفي المريض بتزاي ولناس بعيدا ساد الله فيدا وسبار يا من المدفع كل داي فلا ترى مطلب سباي ودم علي بما ساي وسباي

0: يا بلاي سيك دار السلام على عندي سان توبا
1: دار السلام
0: مودي دار منام
1: سلام توبا دار منام
0: ko soppe koy baye xel bay aladi bob jere jeffati mako xiyara bu bax
1: daru salam
0: ko ñaanal jam way jam ji sax dak barki ahmadu bamba

0: من صري شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهنسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا فتح كل يوم سعادة وبيبصر خومي بركة سياه محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد مقيم بقى يالله سبحانه وتعالى أهلي نيدي لزيارة جيت الكي نيو بيك سيارة بي سرين محمد المنتقى أن بوالم قليفي جكري ديني نيجلين لزيارة yéen a ngi déglu seen rajo Kent bi FM 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 lënkaloog Kenya ci Dakar ci 88.6 kaddu ci bàyyi ko fii ci Touba Oustoul Mahab ci xàll bi jëm Tindodi seen mbokk Mambal la ñoon Sëñ Touba nee na ci kaddu gi mo ñu nekkal ci jëmtuwaay yi waxtaan yi mooy sunu fukkeelu waxtaan ak juróom ñaar ci téere bi ñu tuddee ci l'école Jawahir ci xaajum ñaareel bi. Ñu ngi nuyu di siyaar di jiital Sëñ Mahamd Al-Muntaqa mboolem sunu kilifa yi di siyaar ñëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay nuyoo ko siyaara. Dila ñaanal tawfiix, dila ñaanal tay siir saadatu daari ni yàlla na yàlla jéggal way faatu yi, saafara way rakk yi, wuñu ñàqare way jàq yi. Juróom-ñaari waxtu jot na fari ca pencum kanama Kumba Njoon, wante jot fii ci sunu studio, waaye jot fii ci pencum Tindodi. Ñu ñëwaat rek ci sunu waxtaan yi. Ñu toll ci fastu boo xam ne day jàngale fitna yi bàmmeel ak ya ci aju, noonu la waxee. Ñu ci yàlla musal bépp julit. Mu mel ne ñu ngi toll woon bi muy wax, bi muy leeral ñeent yi nga xam ne ko yàlla dimbali te nga mën koo matale. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doo danga am kóolute ci sa bàmmeel, mooy doo fa am benn jafe-jafe. Te ba ci jiitu mooy nee na maanaam yaxsuruhum allahu taala yowma alqiyama ala manabir min nuurihi fa yadkhulu fi rahmatihi, mooy dal yàlla dañu di ber ci benn minbar minbar ci leeram, yu bàyyi ko ci leeram. Léegi nag tàbbal yi ci yenn ma dém. Ñeent ñooñu mooy ku reggal ku xiif, ñeent ñooñu mooy ku waajal ab xarekat bu jëm ci yàlla tax. Ñetteel ba mooy ku dimbali ku néew doole, ndax yi fan aw man xoofan, mooy ku néew doole wala ku njàpp ci fitna la yu mel noonu, ak ku dimbali ku ñu tooñ. Maanaam ku ñu tooñ nga xeetli ko, loolu dana ko maye. Waxa ne wa amal malaku la si yodoxelul xabru xablal munkir wa nakir fa fi sa girata yaxil aydan annahu ruya an abdullahi bun abdusalam radiallahu taala anhu qaal saaltu rasul sallallahu alayhi wa sallam an awalu malakin yadxulu alxabru ala almayti qaala yadxulu ala almayti xabla almunkari wa nakir malakul wajhuhu yatalau يتلاو نورا كسمسي واسمه رومان ويقعد الميت ثم يقول اكتب ما عملت من الحسنات والسيئات فيقوله بأي شيء اكتب أي خلمي أين خلمي ومدادي فيقول له غلمك أسمعك ومداد ريخك فيقول له بأي شيء اكتب فيه وليس ما هي سعيفة فيقته من كفنه خطحة فيناوله له فيقول هاسي سعيفتك فاكتب فيكتب ما حمل في دنيا من خير وسر إذا بلغ سيئة فيستعي منها قال له الملك يا قطيع أما تستهي من خالقك حيث حملتها في دنيا وتستعي مني الآن فيرجع حمود فيضربه فيقول حبد ارفعني العمود حتى أكتبها فيرفعه فيكتب فيه جميع الحسنات والسيئات ثم يأمره أن يتويها ويقتمها فيقول بأي شيء أقتمها وليس ما هي قاتم فيقول لها اقتمها بسفرك ويقتمها بشفره ويعلقها بحنقه أي فيه وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا ثم يدخل عليه منكر ونكير سرين بنينا malaka mi dugg ci bammel ñeek munkar ak nakir neenu jere nañ ki abdullah ibn abdul salam radiyallahu ta'ala an mune mastama la yonent bi sallallahu alayhi wasallam malaika mi ñeek dugg ci neew bi bo beugé bu nekké ci bamélam mune amna malaika muy duggu ci néw bi ñëk munkar ak nakir xar kanamam lér yi melni ab jant gëm mo di rawman kon rawman moy jitu munkar ak nakir ci bamé ci néw bi
1: ñeñ fm
0: mom rawman bu ñëwé day togal néw bi né ko bindal li nga def ki yu ay ñawteef mu ne ko ci lan la koy bindé ay ana sama khalima ak sama da mu ne ko sa khalima modi sa baram say teflit moy sa da mu ne ko ki fan la koy bindé te yoruma kayit mu dok ci cel ngay aw dok jox ko ne ko li modi sa kayit bindal muy bind mbollem lu mu defoon ci aduna ci aw yu ak waay bu yegge ci aw ñaawteef day am kersal malaika bi ne ko yow moy kat bi ruso ki la bind bang koy def ci aduna di ma rus legi yekati lam yor diko door mu ne ko teggima li bama bind mu yekati ko mu bind mbollem ay yiwam ak ay ñaawteefam munako mandargal ko te moy signé munako ci lan la koy mandargal te yoruma ab jaaro munako mandargal ko ki sa wé mu mandargal ko ki wéam wé ko ci ak doxam bu ëllëgé mu doon téere ba muy jàng munkar ak nakir door a dugg ci moom te téere bi mu ko alquran waxe woon rek iqra kitaabaka kon malaika moom loolu mooy liggéeyam wa fi busra alkaa'ibi ma laqsuhu wa akhruja alaafisu abul khaasim alkaaniyu fi sunnati بسنده عن عمر بن معمر بن نصر الثانية كان أبي مولعا بصلاتي على الجائس فقال يا ابني حضرت يوما جنازة فلما دفنوها نصل إلى خبري نفساني suma kharaja wahidun wa baqiya akharu wa
1: hasana sababu tenir fm 88.6
0: ayfa hayyun ma'a al mayt fa khalu ma sama'atun fa qultu lahum subbi ali suma rajatu fa qultu ma ra'aytu ila al isnayn kharaja wahidun wa baqiya al akhar la abrihu hatta yaksifu li lahu amma ra'ayta fa inni khaifun ala haqli wa dini fa saqa qabruhu wa kharaja minhu shakhsun fa tawwala mudbiran fa qultu ya hasa bima hudika ila waqafta hatta sa'alaka fama altafat ilaya fa qultu lahu saniya wa salisa فتفت وخال أنت ابن تسريع الثاني فقلت نعم قال ما تحرفني قلت لا قال نحن ملكان من ملائك رحمة مواكل بأهل سنة إساو دعون في الخبور نسلنا لنلخينا خاب عني نونكي بسرى الكعيب عفيس أبو خاسم alkaniyu genn ci sunna ki namuko wéré mu jóge ci Omar ibn Muhammad Nasri Salihi mu ne sama baay daa bëggoon lool andi ci sama baay daa ñoko sama bay da tegon da bëggoon lool and ci jullit neew neena ma bis sama doom mas na ma fekke ak julli bañ ko dencé ba noppi ñaari jëm wacc ci bammel bi setut kenn ka genn am keneen ko fa dess mané yeen da ngeen di sool koy dund anda ko faatu ñu ne ma kenn ne ko fi mané leen kan mo
2: tiñe fm
0: kan mané leen ñu ne ma kenn ne ko fi mané leen kon da ko nuru ci man dal ni man dal ñaar la gis kenn genn keneen def fi dama fi jóge te sama borom woñuluma li ma gis damay ragal sama xel ak sama diine setuut bàmmeel bi xar am ko génn di dem ma ne ko maa ngi sàkku ci ki ngay jaamu nga taxaw ma laaj la gestuwuma maa ko ko ñaar yoon ñett yoon mu gestu ne ma yaay ibnu nasrin sania ma ne ko waaw mu ne ma xamoo ma ma ne ko déedéet mu ne ma nun ñaari malaayka lañu ci malaayka yërmande yi dañoo nuyoo dañoo féetaliñu ci ñu som ci ñu sunna ci ngeen sunna bu ñu leen teralee ci seen bàmmeel ñu wàcc si leen seenu lay

to wacci salen sino lay waw kay salen sino lay li war tontu malaika ñu salen ko wahi wa haqqi anna shaqiq al balqi qala talabna diya al khubur fawajadnahu fi salati al layl wa talabna jawad al munkar wa nakir fawajadnahu fi qira'ati al quran wa talabna hubur sirata fawajadnahu fi sawmi wa talabna silu hasi wajadna fi al khalq fi al khalwa wa fi sajr al yaqin anna al mu'minu isa wad'a fi al khabri atahu malakani azwad al wajha arsaqan ayn أسرقا عينين صوتهما كرحل الخاسف وبصرهما كالبرخ الخاطف يغرقان الأرض بإذيابها فياتيانه من غبل رأسي فتقول صلاته لا سبيل لكما إلى خبلي فقد كان صلاته بالليل والنهار حصرا من حاصل المضجع فياتيانه من قبل يمينه ف تقول صدقته لا سبيل لكما إلى خبلي فقد كان يتصدق حسرا من عسل المدجع فيتيانه من قبلي من قبل شمالي فيقول صومه لا سبيل لكما إلى خبلي فقد كان يجوه ويعطس حسرا من عسل المدجع فيقساته كما يقص النعيم فيقول علي له ما تقول في عنصر جلسي بعيس فيكم فيقول أسلكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وآمن به وصدقته فيقول أنه حست مؤمنا ومرت مؤمنا سرين بنيانا نعتل نيونا ساقق بالخينيانا ساقنا لير بامل فاقوتي جولي كودي bugu de lo man ci ay rakka nga na fi lako bokku na ci li leral ba mel sakuna tontul munkar ak nak fek ko ci jang al qur'an sakuna jeegi sirat fek ko ci fek ko ci kor no sakku kero kras fek ko ci wet kon batay kon yoyu ku beug yo ku beug yi da ngay def ye ha julli gudi julli gudi jang al qur'an kor ak biwet ñew ni ci sajaratu yaqine amna julit buñu ko tege ab julit buñu ko tege ci bammelam ñaari malaika yi dañu koy dikkal seeni kanam ñuul kukk seeni bët xer ñeñ xana seeni bët xana ñaaw rek ndax baat bi mu jëfandikoo sax mooy baatu bula maanaam ñaaw ba bët yi bula daal ndax baat bi mu wax xer ñeñ nag man xamewuma ko woon foofu waaye baat bu naa ko waxe noonu rek waaye mooy daal ñaaw rek waaw bët yi daal day ñaaw ba bët yi day bula nga xam ne xeetu ñàng la rek ñàng rek seeni kàddu mel ne ak dënu seeni bët mel ne ak melax guy fëkk ñuy xotti soof si ci seeni sellal bu ñu yegsee ci wetu bob bi lañuy jaar julli ne leen du ngeen aw fii ndax kii da daan julli ci guddeeg bëccëg ngir moytu ak ragal taray bi ñu daal di jaar ma malayka bëgg ñu daal di jaar ci wetu nday joor sarxe ne leen du ngeen jaar ci samak wet ndax da daan sarxe ngir ragal tadu way bi daragal tadu way bi bu ko defee

0: ثلاثة وإن كنت عن أرض المدينة سالني يوجه ربي كل ما على شبوه خرب كلاري يا جالك يوصل للباخي وشارات نافين يكده يا صفح والفضل والولي يبدل كلي كلك اليوم يبدل كلي كلك اليوم يبدل كلي كلك اليوم ما خدم وإن شاء ربي لا أراد رسعوني يأكل كلي حبل حيخ متي بمن خالي خير المخامات بمن خالي خير المخامات بمن خالي خير المخامات
1: نزانا ديكو هدية سرنجي منو تسمان دانغا سلمة سلمة خير المخامات سونا ما يمنون رومم سيما مدل فادل
0: بفضل الله مما يوقف وين حوح بخم الفارخ ونوقف خرت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق غزائن ربي فتح لي وسحسح بخير الأرض يا أخرى برزخ خشي الشكر مني أخشر فعل مباشرا في المصرع يا خير هدر شيخ خرت مع الماء
1: والله إن ديسان كتقوين دي بيما نجار نيونا سيزون تي تزر سيسا
0: دي خزاب خيرا قلب العيا
1: di halko sri modou fala sera xambay fal bay ka sa sam bi jeuf
0: xew taw ni daani
1: set basri kharim jah touba jokan ma nga di wax jam nga nit ni baye
0: khalkan yablakh ila khayla wal khalkan yablakh khadim kharim وكيف فخ بشكر وكل الذي يحبني في كان فخ تروح ما بعد توبتنا لباخي وعبدنا يتاخ خشنا ما يا مختار يا خدمتي
1: جرجي فرم باي سونو فاتو نيغي تي ديوانو باسي سونو نغو نيغي سونا انت جو موم سيرين سالي
0: بغن لا باي دي لا شي سخو خروج ربي نك من قبل
1: ديال كو سونو بندو جي مو سيرين باكي مو خامل نيانا لا موتي غن تو سونو مبيك سا تي ديوانو بوفي سونو ماي جات يا فال مان سي راه فال جير جير يالنا سا جام يا
0: من تسل سلي
2: لا شكرا يا ما رامي غاني مو مصطفى
3: يلي ديبلو سخنا امي جوبني صفاي مام شيخ ابراهيم فا
2: ما فال با علي غادي تاخذ
0: نخدعكم خدعنا
1: لكم نخدعكم خدع ادي قاديال جوني سونو بن جوم سامبا سونو ارام جونو تابا هكا سا سامبا جورو
0: جا انا ما دي لكم
1: سونو استو سيك سي مامودو جاخاتي
2: ديزال لخدعكم خدعنا لخدعكم خدعنا
0: لخدعكم خدعنا ما دي حل لكم من الله جراح نازل الفضل لخدع

0: شعبه كسيس جوجف
1: بمن
0: يزال
2: كواخر من يعيبين
1: يغاتب ني في شور رولتي بيتان من خول من بر أروي أمارو
2: أسكي
1: بامبانينا شرمان
2: أسكي
1: تحب
2: أسكي
1: وإن شرطت
2: أسكي
1: بك دارو وحل من دوني شهر وارو
3: جي خزيدي لك جي خزيدي لك
1: بغدو
3: من ملخ عمزرين بي
1: من زيارة
3: جي خزيدي لك جي لكم أنا بيجل
1: من يعاو سوارو
2: أسكي
1: إليك
2: أسكي
1: خطبتو
2: أسكي
1: من قولي
2: أسكي
1: ومن
2: أسكي
1: عملي
2: أسكي
1: ومن
2: أسكي
1: جميع الذي قد كنت أختاره
2: أسكي
1: وجهت وجهي
2: أسكي
1: إليك اليوم
2: أسكي
1: ملتمشا منك تجاوز حما أبصارو
2: أسكي
1: وجهت وجهي
2: أسكي
1: إليك اليوم
2: أسكي
1: مرتجيا كوني لديك كمن عجو ومن سارو
2: أسكي
1: هات لي بفضلك يا وابو يا مالكي كوني لديك كمن بروي سوارو بجاي من عيسو ما شاء دا تخربو سمسم تخربا سوى أخمارو أو أنا أو إن دأم فيما يرى
0: والله إباي فالن جاي موي وخم نصر
1: أو عليك حبارو وأن أرو
0: يا بيسون ميسك يا رجب جلل لمو سوى إباي فالن جاي
1: لكن سالم يكون لسم تيسارو للخصب طول لدا حين لأنا سرات لكن إساء أولاه لم تنبت أسجارو يكون للبري ما كنت بمضربه لكن من خليج البر يختاره حتى الماء ولا كالوبل منسجما ولا تجرنا دا بالماء أمتاره سنق بيت مدينة ساك الملاس لسي أرجو نجاة بي دنيا وأخرى فليدي أولى أجاره وهو الذي يخج اسمي عن سيارتي أكني ساني له كالخلب دواره لو ألي لوات إلا
0: ميزان ديكو أدي على سرين ما سامبانغوما سولدارو سرين باكي باكي
1: يوم يختاروا
0: nga diwanu ma sengelo di ñu baye xel beugina la bu rewe ndeysan nuyu ma sonu mbake joxna len ci rool mal len ah yeen sen jamm
1: ya kal kadi e wa
0: ndeysan
1: qul
2: asbi
1: ki
2: asbi
1: e
2: asbi
1: ki
2: asbi
1: la
2: asbi
1: tajawul wasaru wa lam yaji min shawil iflaq wal bulakh
2: asbi
1: بشج وشعر مما شمشارو أهل الفزاعة تران بشنا متعو
0: أدكو أديال سرين سوين ببجان نوتي ديوانا أسلم ننك دنيا باية خزر
1: بامبليم ننيو نكهبون وعشان والبسيري خدبرو وكلهم سيرو نور وادرارو فمبلغ العلم في إعنى بسر وعنى دون عقل وأفكار فلا تقسمنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفي عشان يهمارو جفلني نمقل كوكو للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى
4: يني ديغ سوخنا امي جوب نيغ سوفاي مام شيخ ابراهيم فال الا
5: السلام ودي كلامي
0: والله ندسنا جرجفتي باي فال نجاي جرجف باي الله جو بغ جام مو في جارونا ساكو كو ديغ غنا مو محمد المراسي
5: Mustafa fil amal
0: ay jambokki mi ngi non jeureu jeuf jeuri modou fay senene yalla sa jamm yagulol wifi biram fenda wa
5: gal li sa

0: ومن سلي زفا
1: ليزان هجر جفا محمد المهرا غنا موم سرني مام تيرنو تشاوا كسا ياي فالي موم دما ياكان واتاي تبسك بلين جاب مولين دنك دا
0: سمارا يبرت لا
1: واي نانيو ديف لو ني من ريك واخ لو ني من دغو تي لو خامتاني ليزان بو لغي دون تي ام بن يارانغا دانا تي ام سولو لا واي
0: ليزان السلام اي
1: نان دولي غور غور ريك دغ يالا اي جامبا دولي لينا غور غور سما جيم جي لا كوي دو
0: walali
1: dal yeumale beug beug yi rek
0: walali wa antajazu hasamil zahi haza wa il yawma sujai mutaqiyam an mujidai
1: bañu sonol suñu gor yalla ci yenn laaj yi nga xamanteni ni amul ben njeerign waye gor yalla yi tamit ci ñuko am la wax de
0: sadar
1: ya buñ ko amé tamit wa deug yalla nañu jappalé sen soxna yi dal di len sargal rek ma sha Allah amné soxna mom boko yoré sa bir kër ya ko wara dekkal ya ko wara dekkal mu ngi non ma ngi tuub nak yene suñu jëru yene suñu kilifa
0: ramadan sami
1: wa nay mom baax

ولا تنافري فرجانسير وفينا قاسين والمؤمنين وخلصينا سالين واغفر لنا وفنا بعافية تكون في دارينا تكون

ونجي كل مسلم ومسلمة وهلنا يا ربنا وسن ختام عند الممات وخدم يوم الخيام وخدم يوم الخيام وخدم يوم الخيام.

وهبل مرخوبة والأفرار داخ محمد تجدنا الأمامي والمبريم يا مرادي والصامي وزر علي

0: waxlesan
1: diko adiya serigne massamba babu borom ndong la ñana ko tawfe jana ko diko ñaanal lu
0: wajja il musa sala alayhi rabbana kama sa maza zadul musafir maza
1: serigne salim ndjay dar salam ko ki jere jere joxna la ci romal bu wera
0: wera musafir musa zadul musafir musa musa زاد المسافر وقت العانل ابن المريا فلكل ما أراد بخويهم كل فيكوان في المراج سبحان الله ربا لذيفا بخريب مزاد

ربي منك واغفر وجودك لما أسررت واغفر بلوثك لما أعلنت واغفر لما علمت يا ذا الكرم ونجنا عايتي وما لم أعلم واغفر لما علمت من وعدك في عمد وفي قتائم يوفيك واتني آسنة في الدنيا وفي خد ويقصرا.

0: لتائب خبو لتوبي مهنا لتائب خبو لتوبي منا
1: جي خزيزي لك جي خزيزي لك
0: خبو لتوبي منا
1: لتائب
0: خبو لتوبي يا ربنا المصفى وفاتلو وبالأمين والبشير العادل.

0: وسالم لم يكن من رار يا ربنا بزي قبل الزم
1: والله إني سانا نياري ويكو سيزوان تويتو زرو سيسو
0: دي بخاري كمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله
1: lay ndessana jeureujeuf serigne mam ci anou ciow ak sax yalla na suñu borom yeesal ndiegeulam ak biirmandem ci mom way yalla nako borom bi subhanahu wa ta'ala motali ndawum ci aljana yi gëna kawé barké yonante yalla muhammad ndessane mu melni ko gisatuñ ko ci zahir way lim fi def te jang ko fi ci khasda serigne touba yi mu ngi fi ba légui jamm yalla yi diko bané xoo kon def lu baax rek moy li nga xamé té mom mo am solo ma sha Allah yalla reccu la mu doon dundé aduna dentu ben fan la
2: rek yonante yalla mu wasriyata min shaytan rajji
1: gna mom serigne modou falla marakh di yalla ko jori modou fay sindini mo fi jaron sa koko degge
2: wa a'udhu bika rabbi ay yadhurun wasrif asabana ri an jumlatiman بيات اللخو من الناي سمن وانفي الوباء سيطان الرجيم وإني أعيسى بك وسريتا من سيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات سياتيني وأعوذ بك ربي أن يحضرون واصرف أصحاب النار عن جملة من بيتلخو من الناي سمن
3: يني ديغلو سخنا امي جوبي نينغ سوبي مام شيخ ابراهيم فا
1: والله ندسان 28 06 18
2: يا كل انا وتيم سربا واغلا وجلاري منا اري منا منا
1: سري مودو فالا مراخي بادي كو حد يالا
2: كون
1: بيوري مودو فاي سيني كو في جار ساكو
2: منا وجب الخير من جاتي
4: نيجي ديغلو تينير اف ام
2: اسيت وقفيا عن الافات يلا ويا في سياس الامر يا فايخ الخلق من بالقهر نفسي وديني ثم آلي والولد ومسكني لك وديعة أبد
1: السلام عليكم باكمي
5: عليكم السلام ورحمة الله
1: زيارة ماغل
5: زيارة ماغل ماغل ماغل
1: فالي عرم سنج مودو
5: مانجلي زيارة بابا
1: مانجلي ديلو زيارة ويرفال
5: أتاكو سان كم نسولة
1: ري نزان جيرو جيف يارم
5: modou fall di wota tombe ak modou fall di yëkëti
1: mom kay tawfiq la
5: tawfiq ene di
1: alhamdullilah ndeysane
5: yalla nañ ci dajé ak gëreumal sëriñ bi
1: allahumma amin fall
5: joxon bokk jilé rek bokk talib yëpp
1: aha
5: souleyman baye fall sama jëw rek
1: souleyman baye fall waaw
5: ma ngoy jaar diko jox wacc waaw baax
1: baax dëgg la ndeysane
5: di jaaré ñëpp rek suy dawlé rek
1: aha
5: ñu lay jaar di la jox sa wacc waaw baax baax
1: loolu lepp yélo nga ko ndeysane
5: wa ñu jaaré ahlu medina gëpp rek
1: ahlu medina waaw
5: ak wa faas waaw
1: wa faas ndeysane
5: waaw jobas koutir ma len di jaar di la jox sen wacc waaw
1: wa jobas koutir ndeysane
5: wa jori jibi fay mi nga fo
1: jori jibi fay aha
5: ibrahima fay mi nga fo
1: ibrahima fay aha
5: moussa fay mi nga fo
1: moussa fay waaw
5: ñu ngi jaar ñëpp rek ñaanal ñëpp jam
1: allahumma amin fal
5: waaw ñaanal leen ñëpp jam yaatu jam ju yaatu
1: allahumma amin ya rabbi ndeysane
5: ñaw yaag ci jam barke serigne salim
1: da wara ag de
5: waaw da wara ag de
1: ñaw mom da wara ag mom
5: wala jox bëkk leen julé mbokk talib yëpp
1: rek loolu rafet na ndeysane
5: waaw bay xaarim bu ñëwé na yaatu
1: bay xaarim wa inshallah
5: ba na jërëjëf
1: jërëjëf fal yaaram ndeysane
2: sama sama sama tawallani wala takilni li an waram jabi yaaram

والآل والصحب والأزواج يا الله وأسبلنا علينا رب عافية وابلنا الخزي في الدارين يا الله وافتح لنا

0: عبد وسيارن ويسرن كل سيتان سير يلا
1: ديكا ديا سما جوري سونا فاتو غام سي ديوان فاس نوي ما سونا علي ما لاي لاي مختار بيغنال
0: صحيح لنا بدلا وابلنا الرصد والتوفيق يا الله ودميرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله
1: fay jeulal yi yaram bu doyal rek nga wo mo
0: asiman min kulli malakatin
1: dum day sama mbu sa jantel
0: jina min bala ya dahr ya
1: allahumma min fa'min ya rabbi ndaysan
0: wa fatina tima qusatin ya halin zalzalatin ziddatin wal faqr ya allah ya natin qillatin masilatin gharabin wa fakhatin atasin wal ju'i ya allah وفتنة والوباء والأرخ ما خرخ والبرق ما سرق والكد يا الله حر وبرد وناب كربة خم دلالة عرج والخم يا الله وامة وخطايا دالة سلل والمسخ والقصف ثم القصف يا الله وخلة مع جنون علة مرد ثم الجسامين والنقصان يا الله ومن خبيات دنيا ثم آخرة ومن فضوء ما يا الله يا الله

0: بن خزن متوان دان ويل من كثير النف يلا من سري سياسدين مخسري فمن وسري العين يلاو وسري زين وسري الخلقين سئموم مهجيني وسواتي سمي يلاو إني جعلتك في الدارين يا سختي إذنا أسينا فكم الجاي يلاو فلا تكلي لا نفسي فالك كن مجيبني أيسما أدوك يا الله
1: والله إني سهنا نيار ويتو سيزون تويتو زورو سيسا
0: دوزو وخلبي زاكريك مان إندال ممات محل إيمان يا الله سبت يقيني في خلبي بلا وجل حتى أحب لخاك الحق يا الله ولجعل الموترات ومفرات وانفصل يا الجسم بلا تبلي الودار يا الله وكل نسيري أليسي إنما دفنون يسمي فسرت ويدا سمى يا الله
1: سالو سنتو باكم جاك فاتو مالا
0: بيني قلب من لمعي ما خد يرويوني بلت في أنك لما أخساو يا الله ونجري وجميع المسلمين أمان ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا وسر ما يبنا والتف بنا وبها في الأولياء أنا تجاوز وإيا نرحمن فما لنا سواك وأنت البر يا الله في برزخ ما خبر كل وزر ومن كروب وخوف نجي بما ليس بخادرة ولا تقيب رجاء فيك يا الله واسفنا ما من مائك وسرما اخترت من جميع الخلق يا الله من كان يرسل سام غين ويغلق ساء كفر وينصر ما يخساك يا الله محمد بن مسجيل أخيار خالدنا لجنة الخلد يوم الأسر يا الله عليه سلي وسلم دائما أبدا ومن خفوا ليوم الدين يا الله
1: ndaysan tubarfaka Allah ma sha Allah jeureujeuf serigne modou fall maraqib amna solo amna solo baag ci lol wa deug yalla ma sha
2: Allah
1: wallahi ndaysan gana mom ahmadou bamba gay agra e zainabou ciow beug fall taw yaam lan mo problème jeulal li

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.